بيعاقب بابي تيتك عاقب بابي انا ومتعاد مساحة منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مساحة يوم عكين عادي يعتقد البعض مقبول بيعاق عادي تيتك عاق عادي ليش دك صوفي تعرفني دائما واضح ووصع حكي معي بلا تجريح ووصع على جوا انا بلا تصريح ووطق من الخطوة انا لما بمشيها

عقبه تعب تك عقبه انا يوم تعب مزح منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مزح يومك انا عادي اعتقد البعض مقبول بيعك عادي انا تعب تك عادي.